0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, segera kita ikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun.
2: المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والسيخ معنا عن الدين ومختم لنا من قبل الخير ويخرج السنة برحمة يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya pendengar, baru saja kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.